جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

أربعاء 29 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل رب العالمين دائما في هذا الصباح وفي كل صباح أن يجعلنا على الدوام ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا عند فقدانها أو الحرمان منها.

حلقة جديدة ومشوار جديد، من خلاله بنتعرف على أبرز المواضيع والتطورات اللي صارت خلال الساعات الماضية. ننتقي أبرز العناوين التي كانت تشغل الرأي العام والإعلام، ونحاول الإضاءة عليها من خلال فقرات برنامجنا. حلقة بتتضمن كالعادي العديد من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة، وبيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبي طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يتأثر لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتبارا من اليوم بكتل هوائية حارة مصدر شبه الجزيرة العربية، ستؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى الجبال يلي فيها بتتخطى الحرارة معدلات الموسمية. هالموجة يلي بتبلغ ذروتها يوم الأحد لما بتوصل درجات الحرارة لحدود 40، وبيستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل لما بتبلش تنحسر تدريجياً. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أنه يكون طقس الأربعاء غائم جزئياً لقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل حيث تتخطى معدلات الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وبيزيد مع الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 23 ولغاية 36 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة بين 15-30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60-85%.

إذن اعتبارا من اليوم سنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة وأيضا بنسب الرطوبة مع الكتل الهوائية الحارة يلي دخلت على أجواء البلاد. هالموجة راح تتصاعد بشكل يومي لتوصل لذروة يوم الأحد لما بتوصل درجات الحرارة لحدود 40 درجة. أما أيمتى بتبلش بالانحسار تنحسر هذه الموجة اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم والله أعلم.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 29 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم في الجنوب تعيد فتح ملف تفجير مرفأ بيروت ومسؤولية حزب الله. بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، غارات وتفجيرات ضخمة تهز جنوب لبنان. ترسيم الحدود البحرية مع قبرص أزعج تركيا، فهل دخل لبنان حسابات صراع الطاقة في شرق المتوسط؟ إيران محور لقاء ترامب ونتنياهو، وطهران تتمسك بإدارة هرمز. مفوض حقوق الإنسان تورك للنهار، انتهاكات للقانون الدولي في جنوب لبنان. لقاء عون أردوغان في محله، وتركيا لا تريد لبنان في محور إسرائيل. مصرف لبنان يفرض قواعد جديدة، عمولات أقل وسعر صرف ثابت لتعزيز المدفوعات الإلكترونية. موجة حر تضرب لبنان في الأيام المقبلة، وتحذير من اندلاع الحرائق.

الرئيس نواف سلام مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي. مشهد تكسير واجهات المصارف عاد، لماذا يتحرك المودعون الآن؟ إنجاز لبناني يغضب إسرائيل، هكذا تحمل يونسكو قيل عجب العامل. وزارة الداخلية تعيد قلم نفوس صور إلى القضاء بعد نقله سابقا إلى بيروت.

كيف يقرأ لبنان مواقف الرئيس الشرع من التدخل العسكري والاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ لبنان يوقف شابا سرق 400 ألف دولار من والده وحولها إلى داعش في سوريا. قائد الجيش يتفقد وحدات عسكرية في الشمال، حماية الحدود أولوية في المرحلة الراهنة. المواجهة الأمريكية مع إيران لن تنتهي هذا العام، وقد تتحول حملة دولية لتأمين المضائق.

أي أبعاد لرسالة حزب الله إلى خامنئي والرد عليها؟ من باب المندب إلى بحر قزوين، كيف اتسعت خريطة الحرب؟ الخارجية الإيرانية، المفاوضات مع الولايات المتحدة متوقفة حالياً. ترامب يبدي تفاؤلاً بشأن إيران، وطهران تحذر من مواصلة الأعمال العدائية.

وفي النهار. كتب عبد الوهاب بدرخان: أي أبعاد تحملها زيارة عون لأنقرة بعد أيام من وصول نواف سلام إليها؟ وكتب الدكتور نصيف حتي عن إسرائيل وحروبها المستمرة. إلى عناوين جريدة الأخبار.

نتنياهو لا يريد الانسحاب ويريد الجنوب بلا أوروبيين. اليونيفل عثرنا على 4000 كيلوغرام من مركبات نترات الأمونيوم داخل بناء قرب حولة. النائب الموسوي يرد على وزير الخارجية: من كان يقتل على الحواجز يحتاج الكثير لإثبات وطنيته. محادثات لبنانية إسرائيلية في روما مطلع آب لتوسيع نموذج المناطق التجريبية. المنسق الأممي زار طهران وتل أبيب، لا مؤشرات على انفراج. تحذيرات الجيش اللبناني مستمرة، الاتفاق مهدد بسبب عدم التزام إسرائيل. متعاقد الإدارات العامة: الحق المستحق لا يجزأ ولا يقسط. قائد الجيش العماد رودولف هيكل: نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من أرضنا. وزير العدل: في خدمة الأجندة الأمريكية دائماً.

البرتقالي وجبران باسيل يستعدون لمؤتمر حماية لبنان. وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني: الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن المنطقة وسوريا ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة. بغداد تحقق في مزاعم الرياض حول استهداف أراضيها بمسيرات انطلقت من العراق. استهداف أنبوب شرق غرب صنعاء تضيق الخناق على النفط السعودي. دفع إسرائيلي نحو استئناف الحرب، لقاء ترامب مع نتنياهو إيجابية غامضة. طهران لن نسمح لأي سفن للدول تستخدم أصولنا المجمدة بعبور هرمز. عاصفة عزل كريم خان، شبهة التسييس تلاحق الجنائية الدولية. أمريكا تتراجع بلا مقابل، أفق الخيار العسكري مسدود والبضاعة كاسدة. الأخبار في بندر عباس، حياة تحت ظلال الحرب. تقدم في محادثات واشنطن وطهران لاستئناف الملاحة في هرمز.

صحناوي يكسر حرمة التطبيع السياسي، عشاء على شرف نتنياهو. وفي الأخبار، كتب فراس الشوفي: هل تغير السلطة مقاربتها التفاوضية؟ إلى عناوين نداء الوطن. لبنان يتحضر لروما والمناطق النموذجية تحت الاختبار. بيروت بين هواجس التقسيم وإعادة تنظيم الإدارة. لبنان محيد عن أي حرب جديدة إلا إذا أطلق الحزب الرصاصة الأولى. أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون بالساعة يطالبون بإقرار ملف التفرغ فوراً. العماد هيكل من عكار: حماية الحدود أساس الأمن والاستقرار. مندوب فرنسا في الأمم المتحدة نطالب بنزع سلاح الحزب وتلبية تطلعات اللبنانيين. رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة ملتزمة بالقيام بالإصلاحات لتحقيق التعافي المالي. اليونيفل تعلن العثور على 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم في حولة. الكتائب: تصريحات خامنئي محاولة لربط المسار اللبناني بالإيراني. مرفأ بيروت أطلق خدمة الدفع الإلكتروني اعتبارا من اليوم. بيروت وجبل لبنان: توقف ضخ المياه مؤقتا في هذه المناطق. دعوة إلى اجتماع للعمل على تعديل قانوني للإيجارات. ترامب ونتنياهو يتفقان على منع نووي إيران. بغداد وأنقرة شراكة على طريق التنمية. غوتيريش يعود إلى قبرص بعد 16 عاما ومحاولة جديدة لإنهاء الانقسام. نتنياهو يشيد بلقائه مع ترامب من أفضل المحادثات التي خطها. المتمردون الحوثيون يزعمون استهداف سفينة نفطية سعودية، والمملكة ترد: لن نتساهل في الرد على أي اعتداء يهدد أمننا. الزيد من أنقرة: التاريخ والمصالح المشتركة تجمع العراق وتركيا. الولايات المتحدة والإمارات تؤسسان أول قوة مهام مشتركة للذكاء الاصطناعي العسكري. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. وفي نداء الوطن، كاتب صالح المشنوق: شيعة العراق

ضربات سعودية أمريكية نوعية تستهدف ميليشيات إيرانية في العراق. تقدم مشاورات هرمز وسط تشدد إيراني. طهران لوحت بتوسيع الحرب إذا استمر الحصار. ترامب يحذر طهران من انتهاك الاتفاقات. قال إنه لا يعتمد على نتنياهو للحصول على معلومات على نووي إيران. في خطوة من شأنها منع عودة الأهالي، إسرائيل تدمر مدارس في جنوب لبنان. حماس تقدم صياغة جديدة حول سلاحها، وفدها وصل إلى القاهرة للتباحث مع الوسطاء. حرائق أوروبا مستمرة، وماكرون يخشى الأزمة الأخطر. خلاف علني نادر بين أمريكا وفرنسا حول حقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي يندد بالاعتداءات الإيرانية على الدبلوماسيين الفرنسيين وعلى دول الخليج. زيلينسكي زمام المبادرة في الحرب لم يعد في يدي بوتين. لماذا تقترح سلطنة عمان خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز؟ البيت الأبيض، الاجتماعان مع زيلينسكي ونتنياهو إيجابيان. كاتس يأمر بتوسيع العملية في الضفة الغربية واحتلال مخيم جديد. السعودية تؤكد عدم تهاونها في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها. بلد النفط الغارق في الأزمات، لماذا لا تخرج ليبيا من كبوتها؟ اتصالات خليجية تبحث جهود حماية الملاحة في هرمز وباب المندب. الأمن الداخلي السوري يوجه ضربة قاسمة لخلايا داعش في حلب وريفها. تنسيق عراقي تركي حول ممرات الطاقة والمياه خلال زيارة الزيدي إلى أنقرة. غوتيريش يستطلع في قبرص، فرص إحياء مفاوضات السلام. كاراكاس تستدعي السفير الإيراني عقب تصريحات مهينة. بعد 15 عاما على الإطاحة به، جدل مصري حول إرف مبارك الاقتصادي. أزمة تهز الكرة العالمية، أوروبا تلوح بمقاطعة كأس العالم، والفيفا يدافع عن مشروعه الاستثماري. تحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. مخاوف الذكاء الاصطناعي والتضخم تعزز الإشارات التحذيرية في الأسواق العالمية. جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية تعلن إرجاء دورتها التاسعة. موسم عطلة المصريين الصيفية مرآة للتفاوت الطبقي. ألمانيا تدرس استضافة كأس العالم 2038. وفي الشرق الأوسط، كتب الدكتور عبد المنعم سعيد عن لعنة الميليشيات في البلاد العربية. وكتبت سعاد كريم، زيارة الرئيس عون إلى أمريكا وضعت لبنان على المسار الصحيح. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. لفت في بيان أرقام المدفوعات المتأخرة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان أن للأخيرة في ذمة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مبلغ 85 مليون دولار أمريكي من العام 2022، في حين أن متأخرات مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا تتجاوز 15 مليون دولار. إنه شو هيدين 15 مليون دولار؟ هيدي كلها متأخرات على 3 سنين من 22 إلى 25، في متأخرات على إدارات الدولة بترجع للألفين وللتسعينات كمان. المبالغ متراكمة وبتوصل لحوالي 400 مليون دولار. إدارات الدولة ما بتدفع فوتير، كيف بدك المواطنين يدفعوا الفوتير؟ هاتوا الفلوس اللي عليكو. يغيب رئيس لجنة نيابية عن التواصل مع الإعلاميين منذ مدة بعد أن كان يمطرهم باتصالاته، وذلك بعد استطلاعات للرأي تنبئ بتراجع حظوظه النيابية في الدورات المقبلة. لك طالما ما عاد في لنا خبز بالنيابة، ليش لحتى نتواصل مع الإعلام؟ غايب له فترة، الله أعلم أي لجنة. في كثير من النواب أساسا تراجعت حظوظهم، لا بل إن عدمت. لم تعلن نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للشيخ خالدون عريمت بعدما أصدرت محكمة الجنايات في بيروت قرارا بتعيين طبيب للكشف عليه في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، ما اعتبره البعض بحثا عن مخرج لإطلاق سراحه بعدما طال أمد التوقيف. يبدو أن قضية الأمير الوهمي أبو عمر فيها كثير من التركيبات، لا بل المدعي الأساسي هو يبدو صاحب الفيلم الأكبر، لذلك قريبا سيخرج من السجن الشيخ عريمت، وبعتقد من بعدها سيفضح كل المتورطين بهذا الملف. ليكن بوقتها يعني طلعت سيناريوهات وروايات كتيرة وجرى تضخيم والأوفرة بالأمر، مش هناك اعتبرنا أنه الموضوع عبارة عن كذب متتالي. أساسه موجود بس تفاصيله دجل. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

شهد لقاء بين مسؤول حزبي بارز وسفير أجنبي نقاشا حادا استمر لأكثر من ساعة حول عدد النازحين السوريين المتبقين في لبنان. ففي حين أكد السفير أن العدد لا يتجاوز المليون، شدد المسؤول الحزبي على أن العدد لا يزال يقارب المليونين، ما رفع منسوب التوتر في النقاش. هلا بعيدا عن العدد، كيف انتهى هذا النقاش؟ ضربوا بعض، بكسوا بعض، عضوا بعض؟ بلد طويل عريض مش عامل احصائي بعدد سكانه ولا بعدد النازحين بداخله. سارع مصرفيون أمس وإثر الاعتداء على فروع مصرفية في منطقة سن الفيل والمكلس إلى اتهام الذين قاموا بالحراك بأنهم يبتزون المؤسسات المصرفية لمصالحهم الشخصية دون أي اعتبار لمصالح المودعين، في محاولة للإيقاع بينهم وبين المواطنين الآخرين. يا أخي هالمصرفيين شو وقحين، يعني هلا صاروا الناس إذا تظاهرت بدحوها، بعيدا عن أنه هناك أجندات وفي مين محرك وكذا، بس نزلوا هالطلب بحقه بيصير هو اللي عم يطلع مصالح المودعين برات الاهتمام، ولا أنتوا اللي نهبتوا أموله للمودعين؟ يا أخي المافيات بهالبلد عنده وقاحة مش طبيعية. تجدد البحث في استخدام بواخر كهرباء إذا تفاقمت مشكلة وزارة الطاقة في توفير ما يلزم من فيول وغيره للحفاظ على استمرارية التغذية ولو بالحدود الدنيا. فكرة جديدة والله، مش مجربة قبل هلا، أبدا ما جربناها، وراح من وراها أكثر من مليار دولار نهب عيام التيار البرتقالي، ففكرة مش مجربينها أبدا، خلينا نرجع نجربها مرة تانية. ما في غير الدونكي ما بيوقع بالجورة مرتين، أو بيوقع بالجورة يمكن مرتين في وزارة الطاقة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن جهازا غربيا يزود السلطات السورية بالتقارير الخاصة بعمليات تهريب السلاح عبر الحدود، وهو ما يفسر الإعلانات السورية المتتالية عن ضبط شحنات مهربة لمصلحة الحوز. أكيد في تعاون استخباراتي يعني بين العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية لمحاولة تشفيف نبع الأسلحة الغير شرعي، فطبيعي أن يكون هناك تعاون بين الدول، ليه مستغربين؟ الغريب انه نحن حدودنا مش مضبوطة، ما هيك؟ مش انه والله غيرنا عم يضبط حدودنا؟ علم لبنان فايلز ان ثمة خشية متزايدة في بعض الاوساط من اللجوء الى اغتيالات وعمليات تخريبية معينة لاظهار الدولة اللبنانية في حالة من الضعف والهشاشة والعجز عن الامساك بزمام الوضع الداخلي. التخوف دائما موجود من موضوع عودة الاغتيالات، طبعا الاغتيالات اللي بتعملها إسرائيل، ما حدا غير إسرائيل اللي بيغتال، أما الميليشيا أو العيارنة أو دي أبدا ما بيقربوا صوب حدا، بس هيك بيهددوا، حتى بيهددوا رئيس جهاز أمن المطار. علم أن الدولة اللبنانية تنتظر مبادرة تركية في الزيارة المرتقبة للرئيس عون في الأيام المقبلة، لا سيما وأن المسؤولين في أنقرة يؤكدون انفتاحهم على مساعدة لبنان لا سيما في مجال الطاقة. ماشي بكون تساعدونا بس ما تبعتوا لنا بواخر، جربنا موضوع البواخر. مش لأنه العطل منكم، العطل لأنه عنا نصابين بالبلد بينصبوا من وراء البواخر وما بتزيد ساعات التغذية. إلى أسرار نداء الوطن. أعاد تقرير الام تي في حول مقتل القبطان البحري وسيم الثمين خلال أحداث عبر فتح الملف، وتتحدث مصادر عن أن عناصر من سرايا المكاومة من الذين شاركوا في الأحداث تواروا عن الأنظار عقب بث التقرير وغادر بعضهم إلى العراق.
ووفق المصادر الثمين لم يشارك وكان موجودا في المسجد وقت الصلاة قبل أن يقبض عليه ويقتل. تقرير مؤلم عن جريمة صارت من الجرائم بين أحداث عبر بوقت أخذوا القبطان البحري وسيم سنين، مش بس قتلوه قتلوه شقفوه كمان وقطعوه أبطال ميليشيا سرايا المقاومة. طبعا بوقت المحكمة العسكرية ما صدقت كل هالفيديوهات ولا كل هالأخبار ولا حققت بقل الموضوع. جاءت استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة رسمية على خلفية رفض اقتراحه تعيين أحد الموظفين في موقع مستحدث يمس صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وهذه الاستقالة هي الثانية في أقل من 10 أيام. المقصود هو بعتقد الاستقالات اللي عم تصير بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، يلي ما عرفنا كيف تم تعيين مجلس إدارة لقاله هيتيني استقالة كانت لمحمد نمر الصحفي من بعد استقالة جنان ملط، وبيقولوا انه الخلاف هو على التوظيف والخلاف طائفي. طبعا انطباع في الأوساط الجنوبية بأن الوعود المتعلقة بتوزيع بدلات الإيواء خلال الخريف غير متساوية، إذ تتحدث معلومات عن قيام روابط الحزب بحصر المساعدات بعائلات محددة تحت عنوان الأولويات وسط اتهامات بأن الاستفادة تقتصر على المنتمين حزبياً. من فترة وايد الأصوات والصرخات طالعة أنه في ناس عم تاخد مساعدات وفي ناس مش عم يطلع لها شيء بحكم أنه غير منتمي. يبدو أنه حصروا القصة هلأ بالمنتمين إلى العصابة الصفراء. أما الباقيين فمثل ما قلنا حسين الحاج حسن، الله بيدبر، يعني حتى بكرة إذا فتحنا حماقة إسناد جديدة الله بيدبر، الله بيبعد. يلا اعترضوا كفروا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار،

وفق مصادر دبلوماسية لم تنجح محادثات الوفد العماني في طهران نهائيا، لكنها لم تفشل لأن العقدة ليست إيرانية عمانية بل إيرانية سعودية، وتتجاوز ترتيبات هرمز وتحمل طهران الرياض مسؤولية ثلاثة مسارات: طرح المبادرة العمانية وفق نتائج الاجتماع الخليجي الأمريكي في المنام الذي تصفه طهران ببيان الانقلاب على مذكرة التفاهم، ودعم الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي حظي بمباركة مسبقة من الاجتماع نفسه، والتصعيد ضد اليمن واستهداف الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء بدلا من تسهيل استئناف تنفيذ تفاهمات عام 2022. قال لك المحادثات الوساطة لا نجحت ولا فشلت، روح مكانك. لا، والحلو انه ايران حط الحق على السعودية انه هي ما التزمت وهي اللي صعدت. فعلا هي السعودية اللي كانت عم ترسل الصواريخ والمسيرات وعم تضرب الاراضي الخليجية، معكم حق يا وي اللي تشك الزبين. حدا بيقول لك ايران؟ الايراني والايراني بيكذبوا اكتر ما بيتنفسوا، ووقحين بالكذب كمان.

0: هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.
1: رؤى.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدول العميقة التي تترنح وجعدا جية الحشاشين الشتامين النقيقة التي تنبح

زحيتوا ولا بعد ما زحيتوا معنا؟ أنا من أول الأسبوع منلكن زيحوا معنا شوي، بدل 101.5 صاروا 101.7 على صعيد مدينة طرابلس وضواحيها. للناس اللي بعدها عم تسأل رغم كثافة الحملة الإعلانية اللي عملناها، بس بالنهاية بدل الواحد بحاجة للاستفسار. والتكرار بيعلم الشطار، ما هيك؟ 101.7 101.7 زيحوا معنا، هزوها شوي للموجة طبعا، صفوا النية ونيموا بالبرية. ملفات عديدة سنتناولها في القسم الثاني لليوم. إذا بدنا ناخذك بالإنترو جولة على السريع، طبعا اليوم من المفترض عنا على الصعيد المحلي زيارة من بعد غياب، هيك من المفترض يعني على اليوم زيارة من بعد غياب واشتياق لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القصر الجمهوري من بعد قطيعة ألا مستمرة من آدار وقطيعة من الزيارة. قال لك هلأ رضي من بعد المدح اللي صار خلال لقاء الرئيس الجمهورية مع ترامبو، انه رضي عن الموضوع وطالع على يعمل زيارة من بعد ما كان في وساطات دخلت عربية من اجل انه تعمل هذه الزيارة لحتى نروح بموقف موحد على التفاوض. انما لا ابا بوقت، بتعرفوا الوطني رجل وطني وبيحب الوطن ودايما بيدور على مصلحة الوطن، فبوقت كرمال ندعم صورة التفاوض ونروح موحدين ما قبل. بينما هلأ من بعد ما اخذ مديح شخصي هلك لا بطلع بشكره للرئيس على كلامه حضرة سيد البيت الأبيض. هذا على الصعيد المحلي. كمان على الصعيد المحلي عنا من المفترض التحضير لزيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا التي ستكون في الغد كما علمت.

الزيارة اللي فيها كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية وأيضا المبادرة التركية التي تحدثنا عنها سابقا سيتم مناقشتها من أجل موضوع حصر السلاح بيد الدولة بحسب نظرة الجمهورية التركية. حنانيك مولاي السلطان. هذا على صعيد المحلي. طبعا عنا مفادين جايين كمان، عنا اليوم بيوصل المفاد القطري، بكرة المفاد السعودي قبل ما يسافر الرئيس إلى تركيا، فعنا نشاط كتير كبير على الساحة المحلية سواء بالاستقبال والوداع والمبادرات والكثير من العبارات، بينما على أرض الواقع روح مكانك، ما في شيء عم يقدم ولا في شيء عم يرجع، مش نكون أمينين يعني عم ترجع، في أمور كتير عم ترجع لورا. أما على الصعيد الإقليمي أو حتى على صعيد المنطقة، شهدنا تطور كتير كبير ليل أمس مع الرد الأول السعودي القوي كان على الاستهدافات المستمرة من قبل الميليشيات العراقية المتأيرين إلى الأراضي السعودية، فكان في ضربة بعتاد حوالي 30 غارة كانت عم تشن من قبل الطيران السعودي الأمريكي على مواقع لميليشيات الحشد الشعبي العراقية وبعض الميليشيات الأخرى، واللي كانت رسالة انذار شديدة اللهجة انه ما عايش نسكت بعد اليوم، طالما ان فترة عم نقول يا جماعة انتبهوا ضبوا هالميليشيات اللي عندكم، حاولنا بكتير من المسارات، يبدو ان الامور اسا عم تتصاعد اكثر. المفارقة أنه الضربات الأمريكية للأراضي الإيرانية توقفت من 3 أيام من بعد 13 ليلة متواصلة، إنما الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية لم تتوقف، الكويت، البحرين، الأردن، المملكة العربية السعودية، يعني الجماعة إدمان. وآخر شيء بتلاقي اتصل وزير الخارجية عراق جيبي وزير خارجية أي دولة عربية قال ما توخزنا إذا أسينا بالضرب شوي، والله مش نحن أودي الحرس الثوري، نحن ما لنا عليها، نحن بدنا أفضل العلاقات معكم. لك بتوصل الوقاحة انه يطلع نائب وزير الخارجية نائبه للمستر عجي يقول لك انه هذا الرد حق مشروع، انه نحن انه نضرب الدول العربية هذا حق مشروع، ما بقى مين اعطونا هذا الحق المشروع، يعني هذا الحق التشبيحي، هيدي المفاوضات بالصواريخ بالابتزاز الدائم، هذا حق مشروع بالنسبة لنا. طبعا النظام بيمارس إرهاب الدولة بعقلية بلطجية ابتزازية، طبيعي بده يفكر انه الاعتداء على الآخرين سواء من ناحية نشر الميليشيات او الاعتداءات بالصواريخ هذا حق مشروع. قد كسر حقك على قولة اخواتنا الفراعنة. أما على الصعيد العالمي، فعقد بالأمس الاجتماع المنتظر اللي كان بين الشياطين الكبار بين ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض، اجتماع كان فيه إهانات كبيرة لرئيس وزراء العدو الغاشم، يعني لا مؤتمر صحفي لا بيان رسمي، استقبال على السر، صورة مسربة، حتى التصريح اللي عطاه النتن الإرهابي من بعد الاجتماع طلع هيك بتصوير فيديو ولا كاميرا أجت صورته. بجميع الأحوال نحن ما بهمنا المظاهر، بهمنا هذا الاجتماع عن شو نتج، هل هناك تصعيد قادم أم هناك مرحلة أخرى من التهدئة والتفاوض، هذا اللي بهمنا لأنه كله بينعكس على ديارنا، مفشة الخلق والتفاوض وصندوق البريد مين غير الأراضي اللبنانية؟ مش لأنه الدولة قررت هيك، لأنه في فصيل ميليشيوي قرر أنه يعمل لك البلد ساحة مستباحة ويتغنى بوحدة الساحات. أكيد نتائج هذا الاجتماع ستظهر من خلال الأيام القادمة والقرارات الصادمة. بيبقى شغلة أخيرة لابد من الإضاءة عليها، يعني امبارح اليونيفيل أعلنت ببيان أنه وجدت ببلدة حولة حوالي يعني تقريبا 385 حاوية بداخلهم 4000 كيلو، يعني 4000 كيلو جرام من نترات الأمونيوم، وطبعا الخبر انتشر بشكل كتير كبير، إنما ما تم فتح أي تحقيق بالموضوع من قبل دولتنا العزيزة الكريمة. تعرفوا نترات الأمونيوم بتذكر الناس بتفجير المرفأ والأطنان اللي كانت مكدسة، وطبعا ما بده مني يخبرنا أنه لمين كانت تابعة هيدي الأطنان، ما من وقتها ونحن عم نقول نفس الكلام. هلا في ناس حاولت تقلك انه هاي جايبهم العدو وحاطهم بالبلده لانه ضمن المنطقه الصفراء هو كان عم يفجر فيه من المنازل، يعني انه جايب معه كل الاطنان حطتها وتركها تسلمها لليونيفيل، ما كان فجرها هي واليونيفيل ولا بيسلمهم اياها.
إنما فتحت جرح المرفأ. ونحن على أبواب الذكرى السادسة يعني اللي أعلنتها الدولة عطلة رسمية يوم 4 آب ذكرى السادسة لتفجير المرفأ ولتحيات بعد ما خلصت فيه لهلأ، والجرح بعده مفتوح والمطالب المحقة بوصول التحقيق إلى خواتيمه بعدها مستمرة. إنما ما بعتقد في داعي أنه نذكركم لمين كانت النترات ومين اللي إجا فجر ومين اللي تبرى من الأمر ومين اللي كان عم يخزنها لحتى يعمل منها براميل متفجرة ويضرب فيها الشعب السوري البريء.

إذا ألقينا نظرة على مشاهد الاحتجاجات المتجددة ببعض الدول العربية والأزمات المعيشية المتعلقة بمشتقات المحروقات والأسعار، ارتفاع الأسعار بالإضافة للسبب الرئيسي اللي هو الكهرباء، طبعا مشهد مبكي بجميع الأحوال، خاصة لما بكون عم تحكي عن دول تتمتع بثروات نفطية وتتمتع بموقع جغرافي متميز تشهد هكذا أزمة. هلأ طبعا أول حدا بيطلع بيقولك إنه هلأ أنت جاي بدك تحكي على الدول العربية، ما راح أشوف بلدك بالأول، ما نحن شاملين دولنا من هالدول العربية، شو معتبرينا جمهورية فينيقية فقط، يعني إحنا فينيقية عربية، فنحن من ضمن هالمشاهد، بس يمكن على يعني القليلة نحن ما عنا منا مصدرين للطاقة ولا عنا لغاية الآن. يعني صحيح أعلن الرئيس النحس سابقا إنه أصبحنا بلد نفطي هو جبران، بس لعنوا اللي نفطوا للبلد وما طلع شيء، آخر شيء إسرائيل اللي استخرجت النفط والغاز ونحن بعدنا قاعدين عم نتفرج. وبيطلع لك طبعا الآخر يلي بيقول لك شفت هيدي كل الأطماع الإسرائيلية، مشروع إسرائيل الكبرى والأطماع الإيرانية، يعني اتنينتهم اللي عم يشبحوا على الدول العربية ويحاولوا يبتلعوا ثرواتها ويقتلوا شبابها ويصادروا خيراتها. وطبعا هيدا سبب حقيقي وموجود، الأطماع الإسرائيلية والأطماع الإيرانية بالدول العربية، هالمشاريع الخبيثة التي أمعنت قتلا وتجزيرا وتهجيرا وفسادا، هيدا سبب مزبوط ما حدا بيقول لا. بس السبب الرئيسي حدا بيسأل عنه؟ السبب الرئيسي انه هالمؤامرات، هيدي نظرية المؤامرة اللي دايما موجودة، هيدي المؤامرات الدولية التي تصاغ بغرفة سوداء على كوكب زحل، هيدي طبعا ما كانت بتنجح لو ما في فرق داخل هذه الدول هي اللي قررت انه تنهب وتسرق وتنشر الفساد وما تخلي هالدول تتنعم بما انعم الله عليها من خيرات. لنفسر أكثر وبرجع بقول نحن مشمولين بهذه الجولة، يعني ما مش براتها. مثلا المظاهرات المتجددة بتونس بسبب الكهرباء، 100 شخص توفوا خلال موجة الحر الأخيرة داخل تونس لأنه الكهرباء مقطوعة. سامع أنت الخبر وسامع الرقم؟ 100 شخص، 100 روح، 100 روح كانت بسبب موجة الحر اللي أصابت تونس بالفترة الأخيرة. وطبعا نزلت العالم تتظاهر رغم الآلة الأمنية والقمعية يلي موجهة قيس سعيد واللي أخذ كل شيء، يعني انتخبوه للزلم عزيز جاي إصلاحي أستاذ لغة عربية، وأنه يابا هيدا مش ديكتاتور، أتاري إجا عمل ديكتاتور أكثر من كل الديكتاتورية، كل الوزارات والصلاحيات الإدارات كلها يتحط بإيده. وطبعا هيدي النتيجة أنه البلاد، بلاد مثل تونس، تونس الخضراء، تونس الغنية، صارت ما عندها كهرباء. نظرة أخرى إلى ليبيا، ليبيا وما أدراك ما ليبيا. ليبيا المنقسمة لعدة حكومات ومجالس نواب بالآونة الحالية، ليبيا من أكبر الدول اللي عندها مخزون نفطي ومخزون للغاز، هي البلد الأول أفريقيا. ليبيا التي تنتج 1.4 مليون برميل نفط يوميا عاجزة عن إيجاد كهرباء، الناس عم تنزل تتظاهر إلى كذا يوم، قطع طرقات، سواتر ترابية، ذكرتنا بأيام ثورة تشرين، إسا على أعنف. وطبعا الجماعة قاعدين عم يعبروا أنه أنتوا كحكومات منقسمين واخدين نهبين ثروات هالبلد، هاي ما في كهرباء، ما في وحدة وطنية، قلنا منقسمين مدري كم سنة، ما في فرص عمل، ما في إنتاج، ما في زراعة، ما في محروقة، نحن بلد غني بكل هالثروة الطبيعية هاي وبها الموقع الجغرافي المتميز والسواحل الممتدة على البحر المتوسط والموقع الاستراتيجي، وكله هيدا ودينا إلى الفقر. فطبعا تجدد المظاهرات من باب أنه مرحبا، أي ما تنفكرين تتوحدوا تعملوا لنا دولة؟ أكيد فيني وسع لك البكار أكثر، بتوع على السودان والحرب المستمرة من أكثر من 4 سنوات ومئات آلاف القتلى الذين يتساقطون، واقتحمنا بلدة كذا وفتنا على بلدة كذا، والدعم السريع والجيش وعلامات النصر والله أكبر، و89 فصيل إسلامجي قاعدين عم يتقتلوا مع بعضهم البعض ورفعين كلهم شعارات النصر، وثروات البلاد مهدورة من سنوات طويلة. أكيد بهالنظرة بدك تزيع على العراق الشقيق، يعني العراق لوحده حكاية بالأخبار اليومية اللي بعدها عم تتوالى وكمية الفساد الهائل يلي بس فتحوها بوزارة واحدة يلي هي وكيل وزارة النفط.
إسا لما بسمع المقابلات وبيطلعوا بعض الصحفيين العراقيين يحكوك عن الفساد الموجود بوزارة الصحة والمصانع الوهمية مليارات الدولارات الضائعة. إسا وين بدك رحلك؟ على أي بلد بتحب؟ اليمن. اليمن أوهو. تطلع على اليمن كمان كيف مقسم وكيف منهوبك. هل هيدي مؤامرة؟ أنه هل هي فقط ورجع لعنا طبعا على لبنان، يعني نحن البلد المثال الأعلى بما أنه عايشين كل التفاصيل. هل هيدي المؤامرة دولية؟ ايه طبعا طبعا طبعا الدول عم تستفاد. التقسيم اللي صاير بليبيا، روسيا مع فريق حفتر، الولايات المتحدة مع فريق، الدول العربية مع فريق، بالسودان نفس الشيء. هونيك ما عندهم سني وشيعي وخلاف طائفي وما بعرف ايه، عندهم خلاف على مين بده يوصل على السلطة، مين بده ينهب، مين بده ينهب المصرف المركزي مثل ابنه لحفتر مثلا بليبيا، مين بده ينهب مقدرات الدولة مثل المسؤولين المتآرينين اللي وصلوا بالعراق، مين بده ينهب أكتر، آخر همهم بقى مين سني ومين شيعي ومين ما بعرف إيه. هيدي الخلافات ما وصلوا لها لأنه ما بيهتموا فيها، بيهتموا بتحالف ميليشيوي مافيوي كما الموجود عندنا، كما اللي عايشين تفاصيله من مافيا ميليشيا.

يعني مافيات وعصابات تكدف الثروات، تنهب خيرات البلاد، البلاد الغنية. كل بلد من هالبلاد هاي غنية باللفظ، بالثروات الطبيعية، بشعبها اللي هو أساسا عقول راجحة جدا، إنما للأسف كله ضايع في سبيل النهب، مزيد من النهب، مزيد من الفساد. شو خاص المؤامرة بالموضوع؟ هل يا ترى نحن عم ندير بلادنا بشكل طبيعي مثل اللي بيجي بيقلك عنا بلبنان مؤامرة؟ عيد المؤامرة، شفت عم بضعفونا، خلونا بلد مفلس، خلونا بلد مقصم مشرزم، ليه؟ لحتى يفرضوا علينا التطبيع مع العدو الغاشم. عالي يا سيد، هيدي المؤامرة مين نفذها؟ هني الأمريكان؟ مين هو الخليج؟ مين اللي إجا نفذها؟ مين اللي نفذ هيدي المؤامرة؟ مين اللي نهب ثروات العالم؟ مين اللي مال الدولة بموظفين ما قالن أي داعي؟ مين اللي سطع على أموال الدولة؟ مين اللي نهب خيرات الدولة؟ مين اللي سيطر على حدودها؟ مش نحنا؟ هيدي المؤامرة كانت بتنجح لو ما في ناس هن بالأساس نفوس ضعيفة وجاهزين لحتى يبيعوا البلد كرمال مصالحهم الخاصة. متى بدنا نشيل هيدي النظرية من رأسنا؟ هي بتطلع بقى أنا والله بقى كنت عم تابع هيك الأحداث اللي عم تصير بليبيا أو حتى قبل يعني الإصابة تونس، بتطلع هيك يا عمي هالبلدان هاي يلي رب العالمين حباها بفروات كبيرة وحباها بملايين من الشعوب اللي قادرين إنه يكونوا منتجين ومساحة جغرافية هائلة لليبيا نصها مش مسؤول لغاية الآن. شوف كيف مقسم ومشرزمة، بلد بيعملك كل يوم تنتج 1.4 مليون برميل نفط. عم تتخيل؟ عم تسمع الرامتة؟ ما أنا قادرة تنتج كهرباء، ما عندهم كهرباء. إيش حال نحن وضعنا؟ نحن عارفين طبعا ما بدهم كهرباء كرمال مافيات المولدات وكرمال دول المستفيدين من مافيات المازوت و كل هالدول العميقة الموجودة بقلب الدولة. طب هونيك شو الوضع؟ تعودوا علينا، تعلموا منا، قالوا لك ليش لحتى نحن ما بدنا نسر ليه الدنيا عسن شو منا. والله نظرة مؤلمة، والله نظرة مؤلمة، انه رب العالمين سبحانه وتعالى عطانا هالخيرات وهالارزاق وهالثروات هاي، بدل ما يكون هناك ادارة ناجحة تستثمر تنمي تحاول انه تنتج من هذه الثروات لداخل البلاد، تأمن فرص عمل، تأمن مواكبة للتطور اللي عم بيصير بالعالم. لا ليك بقى بعدنا مشغولين، نحن عم ننهي عام 2026 والدول هيدي الدول اللي ما كانت تحكي بموضوع كهرباء ومحروقات والناس توقف طوابير و صارت مثلنا مثلها كمان عم تسعى فقط انه يكون عندها ابسط مقومات الحياة، كهرباء، انترنت، اتصالات، طرقات، مستشفيات، مدارس. طب يا سيدي نحن فهمنا منقسمين عنا طائفيا، سنة وشيعة ودروز ومسيحية وعلوية، ما عرفت لسه من كل هالطوائف الموجودة عنا، انتوا عشو مختلفين؟ طب نحن ما عنا ثروات، نحن جماعة بعد لهلأ ما اكتشفنا ثرواتنا النفطية، انتوا شو ناطين؟ ما في إدارة، سوء الإدارة. حاجة بقى نظرية مؤامرة والله طبلتولنا راسنا فيها. لك ايه الدول بتيجي تستفيد لما بتشوفك انت منقسم وانت نفسك ضعيفة، جاهز لتبيع نفسك، ابيع نفسي، فطبيعي بتيجي تشتري. الا مصلحة تدل هالانقسامات، الا مصلحة تدل المعارك بالسودان طالما هن عمينها بخيراته، الا مصلحة هالدول اللي تلاقي الانقسام الكبير يلي مش عم يعرف ينصلح من قد ايه، قد 16 سنة بليبيا، 16 سنة من وقت سقوط نظام القذافي، لما بتشوف والله كلها الثروات موجودة ايه بتفوت، وانتو جاهزين بتبيعونا بلادكم وخيراتكم كرمال تبقوا بالسلطة، عادي خليكم منقسمين عمكم وما ترجعوا. باليمن نفس الشيء، بغيره طبيعي دول بتيجي تستثمر بضعف نفسيتك، بس مش هي اللي نجحت فيها المؤامرة، نجحت من خلال شعبك، من خلال مسؤولينك يلي سطوا على البلاد والعباد. طبعا المفارقة انه كل هالمسؤولين مسلمين، مشان جلد النفس شوي يعني، هلا جاي جلد الذات اسا بالفقرة الجاي اللي بعدها اكتر، بس شوف هودي مفترض اللي ديننا حرم هذه الامور وحرم الغيلة والذين يغلون من اموال الدولة وحرم السرقة والنهب و ومفترض انه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقفوهم انهم مسؤولون، كل الايات اللي بتمرق معهم

ومفترض الحكم مسؤولية وأمانة، إنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. مسؤولية بالهوية، يعني ما مرئيم أو ربنا غفور رحيم ما بأسر. هلا إذا سرقنا لنا كم مليون من هون وكم مليار من هونيك وتسببنا بمجاعة ومات الناس عبواب المستشفيات والناس ما حصلت على الخدمات، أيدي ربنا العالمين بمرلنا طالما نحن الحمد لله يعني كتب لك لازم يشكرونا نحن أساسا قبلنا أن نوصل ونحكم هيك بلاد مفلسة برأيهم. كيف كانوا يمنينونا عنا لما يقول لك انه انتوا لازم تشكرونا انه احنا قبلين نحكم هيك بلد مفلس. الله يكتر خيركم. حاصلوا الخلاصة انه الاستقرار بالبلاد العربية يلي فيها كثير من الثروات الطبيعية، نعم هناك مشروع اسرائيلي يطمع بالدول العربية، نعم هناك مشروع فارسي ايراني عنده اطماع هائلة بالدول العربية وتسبب بكثير من الخراب والويلات، واثنيناتهم عم يبتزوا فينا سواء من ناحية اخذ البلاد الجغرافيا رهائن او اخذ البلاد سكانيا وعقليا رهائن.

بس نحن حاولنا نحصر الأمر قليلا بالأحداث الجديدة. فأكيد لو توفروا ناس وطنيين بيحكموا لمصلحة البلد وبياخدوا هالخيرات هاي وبينظموها وبيخلوا كل الناس تستفيد منها، ولو في أنظمة وقوانين وقضاء يحاكم الفاسدين ما كنا شفنا كل هالفساد المستشري، ولا كنا شفنا هذا الإبداع بالسرقة والنهب يلي كل يوم عم نشوف منه مشاهد جديدة.

فلنتخلى عن نظرية المؤامرة والاستسلام لها يلي عم ينشروها بعض الجهلة التافهين بعقول العالم العربي، ونطلع صوب هالخيرات المنهوبة، ونطلع لحتى نعرف مين بدنا نوصل لحتى يستلم هيك إدارة، مش نوصل ناس بيتمتعوا بكم هائل من الفساد وخطط جهنمية لنهب ما تبقى. نتعلم من الدرس على القليلة يعني. هذا ناهيكم عن عدد القتلى والجرحى والمعوقين يلي إجا نتيجة كل هالتصارع على السلطان.

يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.

يمكن الوضع الأمني ألغى الكثير من المهرجانات الصيفية المعتادة يلي كانت تصير بالبلدات والقرى اللبنانية. هلا في بعض مستمر وفي الأكثرية ألغوا المهرجانات الرسمية. إنما مثلا مثل ما كنا عم نسمع على الدعاية عن المهرجان اللي بده يصير بالمينا مينا سامر فاستيفال يلي بده يصير من جمعة سبت وأحد بثلاث أربعة أيام هالأسبوع لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم رينبو إيفنتس. مهرجانات على صعيد المناطق تحاول الاستثمار بالموسم الصيفي موسم العطلة وأيضا أظهار الصورة الجميلة، ومشكورين جماعة يعني اللي بيقدروا بعد يعملوا هيك إيفنتس بهالأيام الصعبة ويحاولوا أنه يستثمروا الجو الصيفي ويقدموا صورة جميلة عن المدينة سواء طرابلس أو المينا. ياما سمعنا عن مهرجانات طرابلس وعودتها واجتماعات لعودتها ومهرجانات. وهون منروح للسؤال الأساسي لهالفقرة واللي هو للصراحة أنا استعرته من أحد الزملاء يلي كان من فترة هيك نشر على صفحته سؤال أو اعتراض، قال لك أنا طلعت على أحد المصايف الإسلامية، المهم لا أرصفة وفوضى وقلة نظافة، حتى قهوة ما فيه مثل الخلق، ما بدي سمي بس انه يعني عم بيقول انه حتى الاكل مش على كيف، قال له روحوا على اهدن او على شيء مصيف بجبل لبنان، نحن ليش قاعدين بالاخر. وطبعا فتح المجال للنقاش لما لقيت الاجابات كيف عم تجي وتلومه انه ليه عم تحكي هيك علينا ولماذا جلد الذات ونحن على قد بساطنا والظروف الاقتصادية. ما حدا بيقول انا غلطان، ما حدا بيقول انه عنا غلط، ده بالعكس بتلاقي النق دايما موجود. ما قديه بتسمعوا هاي، قديه بتقروا، قديه بتشوفوها، ليه البتروم فيها كذا، ليه اهدم فيها كذا، وليه مناطقنا نحن. وطبعا تطلع نفس النظرية، نظرية المؤامرة، انما هالمرة الدولة عم تتآمر علينا، الدولة عم تتآمر علينا، ما بدها مناطقنا تشتغل. طب اخي ما لحتى الناس تجي لعندك مغتربين سواح، لحتى العائلات يا اخي اللي عايشة بالبلد تطلع على هذه المناطق، ما بدك تكون مأمن للمقاومات؟ من نام بدك تكون مأمن للمقاومات وانت كل يوم ضقي وعصري؟ طب هيها تفضل. من كم يوم سمعتوا بالاشكال اللي صار بعكار بنتيجة الحرب المستديمة على موضوع العقاريات؟ المنطقة الواقعة بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق واللي تعد منطقة فاصلة بين البلدتين شهدت توتر أمني وإطلاق نار وار بي جي وحالة من الهلع وتدخل الجيش اللبناني. طبعا إشكال متكرر للمرة الخمسين صرح من وراء عشرات القتلى ومئات الجرحى نتيجة الخلاف التاريخي القائم بين عكار العتيقة وفنيدق حول أحقية ملكية سهل الأموعة اللي هو سهل سياحي، ما هيك؟ برضو في شي اسبوع بيقطع بدون ما تسمع مثلا اشكال بعيون السمك، اشكال اطلاق رصاص، السيارة وقع على الطرقات لانه الطرقات لا تصلح. طب انت كيف بدك تجذب العالم؟ ما بدك تأمن مقاومات؟ طبعا نحن مش عم نحكي على اهالي هالمناطق اللي لهم معزة ومحبة واحترام كتير كبير، نحن عم نحكي على الناس اللي عم تدير هالملفات سواء من نواب من وزراء من بلديات من مسؤولين من فعاليات اللي بيعتبروها. انتوا امنتوا المقاومات لحتى الموسم السياحي يكون ناجح او لحتى تقاروا نفسكم بهي المناطق؟ طيب اذا نحن فاشلين منلوم غيرنا على نجاحه؟ برافو بالبترون الناجحين، رئيس البلديه مارسيلو الحرق له سنين وقادر يتفق مع كل الاحزاب وقادرين ينظموا موسم سياحي وعملوا المدينه جنه للسياح. بتقلي جبران سرق، بتقلي يا اخي سرق وعمر، سرق وعمل، سرق واشتغل، نحن هون سرقوا ما اشتغلوا. حدا ذكر المرجوحة، قصة المرجوحة اللي عملوها بالأربعين وديش أخذت ضجة أول شيء والناس صار بتجلها، شو بعدين شو صار؟ ما في، لا في مخطط ولا في مشروع، لا في طرقات، لا في استفادة، لا في نفسيات بالتعامل، نفسيات سيئة. بعدين أخي هذا الزلمة اللي كل يوم هاي العائلة اللي بتسمع كل أحد كل ويك أند والله في إشكال بعيون السمك أو إشكال بالضنية أو إشكال، ليه ما بتسمع بإشكالات بأهدن أو بتسمع بإشكال بالبترون؟ طبعا نحن ما بنتمنى له يصير في إشكالات، ليه؟ لأنه حريصين على نجاح الموسم، لأنه الكل عم يستفيد، لأنه في إدارات في بلديات عم تشتغل. لك الكهرباء مأمنين، ما عمها أن ما عندهم كهرباء مثلنا مثلهم، بس قدروا ينظموا موضوع المولدات وعملوه كله تحت إشراف البلديات وكله بيدور على الوقت، ما حدا بيسترجي يطفي نص ساعة زيادة، وكله ملتزم بالتسعيرة الرسمية لأنه هن تأمنوا، هن تكفلوا سواء كمسؤولين أو كرؤساء بلديات بتأمين المزود بالتسعيرة الرسمية. من وقت اللي انفجرت الأزمة الاقتصادية قالوا نحن منأملكم المزود بالتسعيرة الرسمية وانتوا بتعطوا التسعيرة الرسمية للعالم.
نحن شو ناقصنا؟ يعني هن بيوصفوا بالصيف مزيد من الشباب بالشرطة البلدية لتنظيم الموسم السياحي. نحن ليه ما بنعمل هيك؟ ما عندنا ناس بتعطل بمدارسها، ليه ما بنوظفها بالشرطة؟ ليش ما عندنا خط؟ ما في شيء. لك نحن بعد الأهل بتطلع ما في مشاوي مشاوي ما أخي، إذا حدا بده يطلع يأكل غير المشاوي مثلا، هلأ لبلش تنجي تطلع لك بشغل جديد. طب ما بدنا نغير، ما بدنا نحن نطور حالنا، ما بدنا نأمن مقومات النجاح لحتى بعدين نلوم، بعدين بنشوف شو بدنا نعمل. لا أمن، لا أمان، لا طرقات، لا توظيف، لا شغل مثل الناس والعالم، لا إدارات، لا نفسيات، لا توقف على الإشكال. كيف بدك الناس تجي لعندك؟ بيطلعوا بيقولوا له لصديقنا انه هالجلد الذات، طب اذا ما نحن ما اعترفنا بغلطنا كيف بدنا نعالجه؟ اذا ما اعترفت بالمرض الموجود كيف بدك يتعالج؟ مشكلتنا دائما بنكره نسمع الحقيقه بكل شيء، بنكره نسمع ايه نحن الحق علينا، هذه لا مؤامره ولا شيء، نحن اللي ما عارفين ندير كمان هالثروات اللي ربنا عطانا، ما هيدي طبيعه خلابه وهيديك طبيعه خلابه، هونيك استثمروا وعرفوا انه يسوقوا، عملوا ماركتينج لهالمناطق، مهرجانات قدروا يسوقوا لها بخلال الاعلانات من خلال السوشيال ميديا. انتوا شو عملتوا؟ ما عملتوا شيء، انتوا بس قاعدين عم تفرجوا وتندبوا، قاعدين عم نندب. يا شفت هذيك المناطق؟ لا بل بنتمنى للفشل، مشان انه طالما نحن ما قادرين ننجح بنتمنى الفشل للآخرين.

هي مناطق ضمنية مثل بعصفين وغيرها، المناطق السياحية المشهورة من سنوات، وكنا نطلع عليها، ولا زلنا طبعا نطلع عليها، بس كنا بنطلع نعيش ونشوف كيف، شوف موضوع المولدات مثلا، والله نحن للساعة 6 لندور، انتو بالنار شوفوا شو ممكن تعملوا. طب اخي ما دور، ما مثلك مثل الاخرين، التزم بالتسيرة. ليه ما في بلدية تقدر تمون على الموضوع؟ في نادي الحجاج النصابين، هي المستلم هو اللي بيدير الامر، هو اللي بيمون على البلديات وعلى الدوله، مش اللي بيمون عليه. وعلى سيرتهم، قال امبارح كانوا عم يتظاهروا، امبارح كانوا عاملين مظاهره قدام وزاره الطاقه، عم يشكوا من الظلم. يا الله يا الله، انا بس يعني بس حتى تشوف واحد من نادي الحجاج النصابين طالع بيحكيك عن المظلوميه يلي واقع فيها والخساره يلي عم بيوقع فيها كل شهر، اتحسس مسدسي.

لا وبالفيديو اللي توزع من تظاهرته قدام وزارة الطاقة كان رئيس التجمع تبع الأصحاب المولدات المافيات المولدات قال لي حرام بدل شو صار معه عارض صحي وهدوني هدوني دخيلكم قد ما انه محروق قلبه انه كيف عم يخسر كل هالخسارة يا حرام شو عم يخسر يا حرام وجعتولي بنكرياسي نصراني الغليظ عم يجعني عليكم. لنرجع لموضوعنا، يعني بالأساس أنت بدك تأمن المقومات للنجاح للموسم السياحي سواء على صعيد البلدة القرية المدينة بدل نظرية المؤامرة اللي دايما والدولة ما بدينا لا الدولة بنسبة تشتغل ما بتطلع من وراك مصاري، بس أنت بده يكون عندك خطة، أنت بده يكون عندك اهتمام، بده يكون عندك أمن وأمان، مش كل أسبوع إشكالات وكل أسبوع أطلاق نار، تكون عندك طرقات، مش كل أسبوع بدها تعطي سيارة هي ورايحة تزور عيون السمك. مناطق جميلة جدا، مناطق سياحية أوكي إذا الدولة أهملتها نحن كمان أهملناها أكثر بكتير، لا بل جعلناها مصدر ثراء شخصي بدل ما تكون مصدر ثراء عام. واخر شيء بدل ما نعترف بالغلط نطلع لا منقول انه شو هاي جلد الذات ويا لطيف نحن الشاطرين، لا ما لازم نعترف باي غلط ولا باي مرض، لازم نخلي المرض منتشر ومستمر لحتى اخر شيء يصير عصي على العلاج. وبدل ما نشوف الآخرين ونحسدهم أو نتمنى لألهم الفشل على نجاحهم خلينا نتعلم من تجاربهم لحتى نحن نرتقي بمناطقنا أكثر.

وبعدين يا سيدي جلد الذات جيد، مش احسن ما يجي حدا يجلدنا؟ نحن بنجلد انفسنا. لا واو واو، تتحدث عن اخطائنا، واو تتحدث عن الهفوات اللي عندنا، عن سوء الاداره. دخيلك دائما حط الحق على المؤامره، على الغريب، على الدوله، هيك بهالطريقة بتنفض عنك المسؤولية. ما بيعود حدا بيفكر يحاسبك، ولا حدا بيفكر انه يقولك لماذا فعلت هذا او من اين لك هذا. خلينا نروح للمقال اللي اختارني لحضراتكم لليوم، المقال الاسبوعي للكبير غسان شربل، مدير صحيفة الشرق الاوسط. أو رئيس تحرير، مدير رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، المقال اللي بعنوان عميد الرهائن، وطبعا العنوان مغري جدا لمعرفة التفاصيل، فهيا بنا. كتب غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط: سألت رجل المعني عن قراءاته للوضع في جنوب لبنان فرد قائلا: لدينا جزء محتل من أرضنا، إنه رهينة في يد الجيش الإسرائيلي، كنت أتمنى لو أن الجيش اللبناني قادر على استعادة الأرض المحتلة بقواه، لكن ذلك غير ممكن. الخلل في ميزان القوى هائل وفظيع، وإسرائيل بعد 7 أكتوبر أكثر وحشية وقوة مما كانت عليه قبل ذلك التاريخ. وترك المهمة لحزب الله خيار انتحاري، لا يستطيع لبنان احتمال دورة جديدة من المواجهات العسكرية، فلبنان منهك اقتصاديا، وأكثرية اللبنانيون يعارضون العودة إلى الحرب. خيار الحرب يعني أيضا إبقاء لبنان رهينة لمواجهة تفوق طاقته. وأضاف: للأسف أمضى جنوب لبنان ومعه الوضع في لبنان بأسره وقتا طويلا في وضع الرهينة. في السبعينات كان جنوب لبنان رهينة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، كان صندوق بريد ترسل عبره التنظيمات الفلسطينية رسائلها المتفجرة لتذكير العالم بقضياتها. اعتبر الجنوب أرضا خارج سلطة الدولة التي ينتمي إليها، وإلى الجنوب أرسل معمر القذافي ترسانة من الأسلحة، وأرسل صدام حسين أسلحة ورجالا، ووظف حافظ الأسد الوضع لإظهار نظامه في صورة الضامن والمهدئ. دخل مسلحون من جنسيات كثيرة ومن دون مجرد التفكير في استئذان الحكومة اللبنانية، وقال إن السلطة اللبنانية تحاول إنقاذ رهينة اسمها جنوب الليطاني، ومن دون عودة الجنوب رهينة لنفوذ إيران والحرس الثوري. لهذا كان خيار الرهان على دور الولايات المتحدة لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وتخليص الجنوب ولبنان بأسره من وضع الرهينة في البرنامج الإقليمي الإيراني، حين لا تكون لديك القوى الكافية لإنقاذ الرهينة فلا بد من ثمن، والجهد ينصب على تقليص الثمن الذي سيدفعه لبنان. يتابع غسان شربل: قصة الرهائن في الشرق الأوسط ليست جديدة، مارستها إسرائيل منذ عقود، كانت تحتل أرضا عربية ثم تفرض على صاحب الأرض دفع ثمن الإفراج عنها، وتحديدا لجهة الإقرار بحق إسرائيل في الوجود والخروج من الشق العسكري في النزاع معها. ذات يوم اتخذ الرئيس أنور السادات قرارا انتحاريا وجريئا، قرر دفع ثمن الإفراج الكامل عن سيناء كي لا تبقى مصر رهينة النزاع وتكاليفه الباهظة. في المقابل امتنع حافظ الأسد عن دفع ثمن تحرير رهينة اسمها الجولان، ربما لأنه ابن أقلية، وربما لأنه كان يفكر دائما بأنه من الأفضل لوريثه من العائلة أن يرث قضية تبرر حكمه، بدلا من أن يرث علما إسرائيليا في دمشق. إيران أيضا بكرت في اعتماد سياسة الرهائن، مشهد العاملين الأمريكيين رهائن في سفارة بلادهم في طهران بعد ثورة الخميني لا يغيب من الذاكرة. في الثمانينات نقلت إيران تجربة الرهائن إلى لبنان،
مجموعات صغيرة بأسماء فورية أو إسلامية أقدمت على احتجاز أمريكيين وأوروبيين من جنسيات متعددة. انطلقت اللعبة من شعور بأن الدول الديمقراطية ضعيفة أصلاً، ليس بسيطاً بالنسبة إليها شن حرب محفوفة بالأخطار في منطقة معقدة من أجل الإفراج عن رهينة، وفي المقابل لا تستطيع هذه الحكومات التخلي عن أحد مواطنيها واعتباره شهيداً كما تستطيع أنظمة أيديولوجية أخرى. بدا احتجاز فرد وكأنه اقتياد بلاد كبيرة إلى قفص صغير، ولم يكن أمام هذه الدول غير خيار التفاوض، حتى ولو استمرت في ترداد عبارة أن لا تفاوض مع الخاطفين والإرهابيين. هل بلغت قصة الرهائن فروتها مع الحرب الحالية التي تهز الشرق الأوسط وحسابات الأمن والاستقرار فيه؟ لا مبالغة في القول إن المنطقة وربما العالم أمام أزمة رهائن غير مسبوقة على الأقل في العصر الحديث. إننا نتحدث هنا عن مضيق هرمز. يمكن القول إن إغلاق المضيق وضع العالم بأسره أمام أكلاف تحول الاقتصاد العالمي رهينة تطالب إيران بتقاضي ثمن مرتفع في مقابل الإفراج عنها، وتطالب بتحويل المضيق ورقة دائمة في يدها تمسك عبرها بخناق هذا الخط الذي تتدفق عبره الطاقة والسلع. إبقاء مضيق هرمز في وضع الرهين يعني الجميع، إنه يؤثر على أسعار الوقود السلع الأخرى حين ترتفع، وهذا يعني سعر الرغيف ووجعيدة. وتلويح ميليشيا الحوثي بإغلاق مدد بإضافة رهينة أخرى لا تستطيع دول المنطقة التعايش مع وقوعها في السرنية المستمر. لا مجال للإنكار أن هرمز على فرصة الاحتجاز رهينة يحتاج العالم إلى الإفراج عنها في أسرع وقت. وللتخفيف من وقع الخطوة الإيرانية لجأ دونالد ترامب إلى فرض الحصار البحري على إيران لتحويل الاقتصاد الإيراني المنهك أيضا رهينة، على أمل تنظيم عملية تبادل للإفراج عن الرهائن. بيختم غسان شرب المقال: أزمة رهائن فظيعة. يمكن أن تكون الرهينة فردا أو مدينة أو خريطة تعتقلها الميليشيات أو تطوقها، والقصة لا تقتصر على الشرق الأوسط. أوروبا التي توهمت بأنها طوت صفحة الرهائن والتلاعب بالحدود تجد نفسها أمام وضع شائك. للسنة الخامسة يقاتل جيش فلاديمير الكبير في الأراضي الأوكرانية، واللافت أن بوتين لا يقبل بالإفراج عن الأراضي الأوكرانية التي تحولت رهينة، بل يطالب زيلينسكي بالتنازل عنها. أزمة رهيبة كشفت عجز القانون الدولي وأكاذيب عبارة حسن الجوار. دموع غوتيريش عاجزة عن المساهمة في إطلاق الرهائن من غزة المفخنة إلى مضيق هرمز عميد الرهائن في العالم الجديد والمخيف. دون شك تشبيه رائع يعني لموضوع الرهائن، ووصل للأفكار مبدع كالعادة من غسان شربل. فعلا رهائن، قصة الرهائن. إسرائيل بتاخد الأراضي العربية رهائن من أجل التطبيع ومن أجل الاعتراف فيها وبحقها بالوجود. إيران بمشروع الميليشيوي أخذت أيضا الدول العربية والشعوب وبعض العقول للأسف رهينة وبتجارة القضية، وهيها عم تاخد المضائق رهينة. ترامب

أخذ إيران كلها على بعضها رهينة من خلال الحصار، وأيضا الحصار المستمر أو التقاتل المستمر بأوروبا بين روسيا وأوكرانيا، كله عم يأخذ رهائن وعم يطالب بالفدية.

ونحن نعيش اليوم توسع الرهائن مع التهديد بإغلاق باب المندب وأيضا باقي المضائق المائية التي تؤمن الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. فأين سنصل في موضوع تحرير الرهائن؟ ومتى سيعقد مؤتمر حقيقي لتبادل الرهائن والإفراج عن لقمة عيش الناس والامتناع عن ممارسة الأطماع في بلادنا وخيراتنا؟

جولة حرزينة عنا اليوم بالفقرة الأخيرة المخصصة لأبرز المواضيع اللي عملت ترند على السوشيال ميديا بلبنان والوطن العربي كمان.

بعتقد الصورة الأكثر انتشارا كانت بالأمس. نعم عقد اللقاء ما بين ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض، إنما ليست صورة اللقاء، إنما الصورة الأكثر انتشارا والتي تستاهل جائزة أوسخ صورة ل2026 هي صورة أنطوان أو أنطون صحلاوي يلي توزعت هو وعامل عشاء لنتنياهو مع زوجته، وطبعا كانت بترافقه، ما بعرف إذا صارت زوجته للصحلاوي الأمورة مورغان. يعني بينما إسرائيل تواصل اعتداءاتها وعمليات التفجير والتدمير بالبلدات الجنوبية وتمعن بتهجير الأهالي ونسف منازلهم، نختار المصرفي ورجل الأعمال اللبناني مفترض أنطون صحناوي أنه يظهر بواشنطن مستضيف رئيس حكومة العدو الغاشم بمشهد بيتجاوز حدود المجاملة لا دلالات قلة أخلاق تقيل. الحفل كان بفندق الفور سيزن بعتقد كرمال تأبين السيناتور الأمريكي لينسي جراهام يلي كان عم يشاركه بتشييعه بالأمس، والصورة كانت أكثر انتشارا، وطبعا نعمل عليها بقى كثير من المقالات وكثير من الانتقادات المحقة لأنه صورة مقززة بكل معنى الكلمة. بفهم دعاء يكون ضد المشروع الإيراني وضد الميليشيا الإيرانية موجود بالبلد، بس مش انه يقعد بيحط الصهاينة لهالدرجة. يعني بالنهاية هل هو عم بيجلس معهم بجنسيته الأمريكية ولا بجنسيته اللبنانية؟ معيدة مصرفي ورجل أعمال وعنده قنوات إعلامية طويلة عريضة وإعلاميين كتير بيقبضوا شهريتهم منه، فكمان وين دور الدولة اللبنانية؟ فعلا تستاهل صورة أوسخ صورة لعام 20، تستاهل عبارة جائزة أوسخ صورة ل2026 هيدي الصورة إذا شلنا منها مورغان. طبعا يا ابن المحظوظة. منترك هذه الصورة منروح على صورة أخرى مأساوية. هذه من هالمرة الترند من الوطن العربي، في ترند اسمه سالي الجباس. حتى نشوف شو قصة هالسالي اللي هي محامية ومدافعة عن موضوع النسويات وبتطلع دايما على الإعلام المصري. وإذ بنتفاجأ من يومين الشرطة المصرية أمسكت بالمحامية سالي الجباس بعد ما اكتشفوا أنه قطعت والدتها وذبحتها. الخبرية بتقول اكتشفت الشرطة المصرية انه المدعوة المحامية سالي الجباس امسكت بوالدتها المريضة اللي عمرها 70 سنة، خنقتها قتلتها وبعدين بالنهاية لما ما لقت محل تحطها فيه قطعتها لأجزاء صغيرة ووضعتها بتلاجة منزلها. طبعا الجيران اكتشفوا القصة من رائحة اللي طلعت وبلغوا الشرطة، والشرطة ألقت القبض عليها وصارت هي حديث الإعلام المصري والعربي. ليه؟ لأنه 20 سنة من ظهور الإعلامي وهي تدافع عن المرأة وحقوق المرأة والنسويات. حضرت لها فيديو عم تطلع وتقول أنه ما بياخد رضا أمه وأبوه هيدا ما قاله داعي بالحياة، هيدا لشو عيشته. وفعلا هي أخذت الرضا وذبحت أمه وقطعتها، عملت محطة فينا في شو بتعمل تتركها هيك، فمشان ما تحمت حطتها بالتلاجة. كان شغلتها وعملتها كمحامية المطلقات والأرامل وكبيرات السن والضعيفات بالمجتمع والنسويات، وتطلع الإعلام تقريبا بشكل أسبوعي على كثير من وسائل الإعلام. مش هناك كانت الصدمة كبيرة بمصر أنه هاي اللي كانت تطلع تنظر علينا لمدة 20 سنة بحقوق الأهل ذبحت أمها المريضة. وهيدي حياة النسويات، يعني بقى أودي المعقدات بوقت الجد هيك بتلاقيهم.

0: الغارات اللي صارت من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي على مواقع ميليشيات إيران، ميليشيات الحشد الشعبي، أيضا من المواضيع أكيد الترند واللي عم تنبس منها لهلا فيديوهات جديدة، واللي هي تطور خطير بالأزمة اللي صايرة بالمنطقة. بس طبعا هذا الأمر يعني ما شفنا غضب الإيرانية قد غضب أيرنتون بلبنان. مثلا خلينا ناخذ مثل فادي بودية المزور، مزور الإشهادات المطلوب للعدالة اللبنانية والهارب من وجه القضاء، كان عم يحط صورة القصف ويقول لك السعودية تقصف مقرات تابعة للحشد الشعبي بأمرلي ومضيف للزوار بكربلة. هالوحشية السعودية يجب أن تعاقب، هذا العدوان السعودي يجب أن يقابل برد حاسم. السعودية دخلت في حرب لا تعرف عواقبها ولتنتظر. اللي بيسمع هيدا ملك الجعير عم بيهدد، بيفكر اللي هو بإيده الأمر، يعني هو اللي بيعرف سياسات الانتقام وهو اللي بإيده كيف بده يحرك الجيوش الإيرانية والميليشيات بالمنطقة، وهو شقفة بوق مزور صغير ما بيسوى فرنجان يعني نجل. طبعا شو هالعدوان السعودي، ما بيصير هاي، لازم تدل سكتي، لازم تدل عم تاكل الصواريخ الايرانيه والمسيرات وتنضرب المنشات النفطيه وتدل سكتي عليهم. ما بتعرف كانوا فاكرين انا مش حترد. هيدا الرد الاول يا ملك الجعير، اسا الردود اللي جايه اقسى بكتير. فيلا الطموا مثل العادي وجعروا وعلوا التهديدات، اخر شيء رح تدعوسوا. آخر المواضيع فرح نرجع فيها على لبنان. ذكرين من يومين، يوم الاثنين لما كنا خبرناكم بمهرجان أعياد بيروت، كيف في واحد هيك مسطول طلع وصار يصرخ بحفل هيفا ويقول يا هيفا رد علي، هو اسم الله قد البغل قد الباب وكذا. نحن افتكرناه رح يخجل على نفسه، أنه ما بعد ما صار ترند والناس ضحكت عليه وتمسخرت عليه، افتكرت والله رح يخجل من نفسه ويطلع مثلا يقول أنه والله أنا تحمست زيادة، أنا بعتذر ما كان قصدي، لا أنا أهلي ليموني. أتري عملنا فيديو مختلف تماما عم بيناشد فيه هيفا أنه ترد عليه. ماذا قال هذا الأهطل؟ اسمعوا الرسالة، أنا بهمني وصل الرسالة كمان، حرام الصبي رح يفقع.
1: يا جماعة هيدا الفيديو لهيفا وهبي، اللي قادر يوصل لي اياه لهيفا وهبي يوصل لي اياه كرمال الله. انا يا هيفا وهبي امبارح كنت بالمسرح، اسمعيني منيح للاخير لحتى تفهم علي شو بدي اقلك. انا كنت عم موت، انحرق قلبي انحرق، انا وعم بدعيك ولك عم صرخ عم عيطلك يكتر الف خير الله بعد ما انعل قلبي ومتت وعشت الف مرة. اخر شيء قلتيلي كلمة واحدة، ايه انا كمان بحبك من بعيد. وشو اسمك؟ والله اسمي احمد. يا حبيبة قلبي شكرا، ميرسي كتير انك بتحبيني. يا حبيبة قلبي انا في عندي حلم بدي حققه كرمال الله، كرمال رب العالمين، والله العظيم رح انجلط، اقسم بالله رح موت. انحرق قلبي مبارح، والله العظيم انحرق قلبي مبارح، قسما بالله انحرق.
0: يعني أنا والله حبيت سهم بالرسالة، مع أنه الفيديو انتشر بشكل كتير كبير، طلع اسمه أحمد. عشت الأسامي يا أحمد، والله يعني رفعت لنا راسنا، بيضت لنا وجدنا، إن شاء الله يكون بيضنا وجدك يا سيد مجتبى. ما اكتفى بالمحن اللي عمله، ما اكتفى بالجنون اللي عمله بالحفلة، لا عم يتابع. قال لأنه بس رديت عليه وقلت لي أنا كمان بحبك، سألتيني شو اسمك، بوس إيدك، ردي عليه كرمال الله، ردي عليه للزلمة ما قادر يتنفس، حرام يا هيوف، حني عليه للصبي، بوسي بعتي له بوسي. أنا والله توقعته أنه يخجل من نفسه، يخجل من حاله من بعد ما صار مضحك للعالم، أتري لا انبسط بموضوع الترند، قالك يلا خلينا نكفي، عمل في فيديو هيك بعضلته اسم الله، بهالشعر المنكوش، بهالدقن اللي بتعبر عن كل شيء إلا عن الرجولة، وعم بيناشدها أنه بس بعتيلي قلتيلي أنه أنا كمان بحبك وكذا من بعد كل اللي عملته كرمالك. يا حار يا دعان، يا دعان هالمحبة اللي حبيتك إياها، يا دعان الأحلام اللي حلمتها فيك يا هيوف.

0: والله ما بعرف نحن لأي زمن وصلنا، يعني كنا بأطفال الشامي اللي بيقع وبيغمى عليهم بأطفال تامر حسني بما بعرف مين، هلا صرنا بهيدا مجنون شو مسمى حاله مهووس هيفا، بس عرفنا انه اسمه أحمد. عشت الأسامي يا أبو حميد يا رجال يا دكر. ردوا علي حدا يوصلها لا بدي كمان ما يكون قلبك قاسي ماشي الحال. وقفت عم بعتي له بوس، بعتي له كلمتين حلوين لهالصبي هذا، حيطق حيموت، بترضي انه يكون برقبتك ضحيه اضافيه؟ بنط وراكي من حفله لحفله وهي طلع فضح حاله ورجع طلع فضح حاله مره تانية وزاد الفضيحه كله كرمال بس تلتقي معه دقيقه، بعتي ورا وخدي صوره ما عندك 100 مرافق بعدي وربطي وخدي معه صوره وبعتي على البيت، حرام عليك احمد حرام. الله يلعن ابو المحن والممحونين. رد علي ما قادر اتنفس يا يوف. زفي بصبي صبي راح ضاع منا ضاع ضاع جن على الاخر دقنه صار 3 كيلومتر.
1: عمر ليلك من حي نور يا
0: رد علي يا عيفة ما قادر

0: Tripoli Live.
1: Morning Show.

المغرج متضامن مع احمد. احمد شو سمينه؟ مجنون؟ لا ممحون هيفا، مش مجنون هيفا. طق طق طق طيني حاجة طقطي قلبه كرمال الله رد عليه. يعني بوسي له الواو، مش انت قلت بوسي بوستي واو ام العربيه كلها وقفت عليه لاحمد. خليك حنوني مع الصبي، جرس الدنيا جرسنا والله، صرنا نحن خجولين كرجال يعني. أنا بعرف في ممحين ومجانين، بس ما كنت متوقع هالقد عندهم من الوقاحة إنه يصوروا فيديوهات ويطلعوا بدل ما يعتذروا عن الجريمة اللي عملوها، لا بيتابعوا بجريمة أكبر. هيوف كرمال الله رد عليه. بوسيلو البابا ترضي إنه لا سمح الله يصير معه شيء يقولوا عنه شهيد هيفا؟

فعلا فعلا قبل السوشيال ميديا ما كان حدا يعرف الأهبل إلا أهله، هلا الحمد لله صار بيفتخر بحاله. وأحمد ممحون هيفا ميسان ونزق عالي عالي عالي روح. مع الاعتذار من كل اللي اسمه أحمد، شو بعملكم هو طلع اسمه هيك؟ مين ما كان اسمه

الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان والعقل والحال جميعا.

0: الكاس فز بس الأنينة بس أحمد ما بس أي ولا بس الواوا دنيا حظوظ
1: من حط لك هالوسواس انتو ناس ونحنا ناس
2: لك هالوسواس
0: انتو ناس أحمد فكر حالك أحمد أبو هشيمة ما أحمد عن أحمد بيفرق إليك معهم ليه بيبوس على كيف وده شو من صورة نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار كرمال الله ردي عليه ما بحب الفضيحة أكتر من هيك جرسنا قد الباب الصبي

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور. نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو.
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عام.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان الميناء سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. الميناء سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: The easier the better. Easy Tripoli FM Superstation.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية.

فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعد على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس. تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص صيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: روحيا.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها له.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ودمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: One fajitas, only fajita. Fajita.
1: أحلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام .org. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: ما فيكي على بعدي، ما فيكي ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية، مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابع تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش، ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان: 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد: علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكن مع مهرجان المينا سمر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش، ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سمر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة، باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش، ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان: 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد: علم الدين.
1: دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: وده

عندي عندي بيت براس الجرد وزرت مي وحقلت وغيرت.